0: gonna manage. And increasing the sentiment, gentlemen, getting down on their Middle Eastern instruments. Realize trapping this crowd, huh? Walkover kicked one of my fabulous raps.
1: Dottie, Dottie.
0: Arab jaw drop, they well wish they glad rap. Now they kick us to the like an Elvis of Baghdad.
2: هادي ما تربحش وهادي ما تربحش هادي ما تربحش هادي تربح هادي تربح خلاص هادي ما تربحش وهادي ما تربحش دايما مع الله
3: What it is
4: هي قاعد عند نفوت وتوه واحد يضحك واحد يبكي
2: تو اللي بعتوك
4: ايه انا اللي بعتوك

0: هذه ما تربحش وهذه ما تربحش هذه ما تربحش هذه تربح هذه تربح خلاص هذه ما تربحش وهذه ما تربحش دايما على الغاز
1: What it is
2: بعد عند نفوت وتشوف واحد يضحك واحد يبكي
0: تو اللي بعته
2: ايه انا اللي بعته